أن الشاش مغلق وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متغسل في الشمال سالك بروقين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق سبعتاش سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.